الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها. دعاها انت ازنا كاني روى دكتور تون دكتور سيتي هاسما محمد علي هاندا باي بكاس بردانا منتري تون دكتور مهدي محمد انو باتينا اني بانجي كامان اندا سيران لانسونغ تي بي ساتو ار تي ام